Jesús, ahí estamos.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الندوة الثامنة بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا وأعرب عن امتناني لحضوركم هنا بمناسبة هذه الندوة الثامنة التي تنظمها بشكل مشترك دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية. إن الموضوع الذي اخترتموه لهذا العام الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث يأتي في وقت يحتاجه عالمنا اليوم بشكل خاص. ففي الواقع ليست هذه المشاعر ثانوية، بل هي مواقف أساسية في تقاليدنا الدينية وجوانب جوهرية لما يعنيه عيش حياة إنسانية حقة. تابع الأب الأقدس يقول: يربط التقليد الإسلامي بين الرأفة والرحمة باعتبارها هبة يضعها الله في قلوب المؤمنين. ويذكرنا أحد الأسماء الحسنى الرؤوف بأن الرأفة منبعها دائما هو الله نفسه. وفي التقليد المسيحي أيضا يكشف الكتاب المقدس عن إله لا يبقى غير مبال بالمعاناة، بل يقول لموسى: إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم. وفي يسوع المسيح تصبح هذه الرأفة الإلهية مرئية وملموسة، إذ يتجاوز الله مجرد الرؤية والسمع باتخاذ طبيعتنا البشرية ليصبح التجسد الحي للرأفة. واقتداء بمثال يسوع تصبح الرأفة المسيحية مشاركة في معاناة الآخرين أو تألما معهم، ولا سيما مع الفئات الأكثر ضعفا. ولهذا السبب فإن محبة الفقراء أيا كان شكل فقرهم هي العلامة الإنجيلية للكنيسة الأمينة لقلب الله. أضاف الحبر الأعظم يقول: بالنسبة لتقاليدنا لا تعد الرأفة والتعاطف الإنساني شيئا إضافيا أو اختياريا، بل هما دعوة من الله لتعكس جودته في حياتنا اليومية. لذلك لهذا الاعتقاد آثار اجتماعية، فقد علم البابا ليون الثالث عشر أن الفقراء والمهمشين يستحقون اهتماما ومساعدة خاصة من المجتمع والدولة. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن تقديري للجهود السخية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في استقبال اللاجئين ومساعدة المحتاجين في ظل ظروف صعبة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرأفة والتعاطف معرضان للأسف لخطر التلاشي اليوم. لقد جعلنا التقدم التكنولوجي أكثر اتصالا من أي وقت مضى، لكنه قد يؤدي أيضا إلى اللامبالاة. فالتدفق المستمر لصور ومقاطع فيديو لمعاناة الآخرين قد يؤدي إلى قسوة قلوبنا بدلا من تحريكها. وقد حذرنا البابا فرانسيس من أننا اعتدنا على معاناة الآخرين ظنين أنها لا تؤثر علي ولا تهمني وليست من شأني. وهذا النوع من الفتور أصبح أحد أخطر التحديات الروحية في عصرنا. وفي مثل هذا السياق يدعى المسيحيون والمسلمون، إذ يستلهمون من غنى تقاليدنا، إلى مهمة مشتركة: إحياء الإنسانية حيثما بردت، وإعطاء صوت للذين يتألمون، وتحويل اللامبالاة إلى تضامن. يمكن للرأفة والتعاطف أن تكونا أدواتنا لما لهما من قوة في استعادة كرامة الآخر. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: آمل أن يبقى الأردن شاهدا حيا على هذا النوع من الرأفة، ورمزا للحوار والتضامن والرجاء في منطقة مثقلة بالمحن. أتمنى أن يثمر تعاوننا بوادر ملموسة للسلام والتعاطف والأخوة. شكرا لكم. استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مرصد الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إني ممتن جدا للقاء بكم أنتم أعضاء مؤسسة مرصد الفاتيكان. وأشكركم على دعمكم المخلص والسخي لعمل مرصد الفاتيكان، تلك المؤسسة العزيزة في دولة حضيرة الفاتيكان التي تضع نفسها في خدمة الكرسي الرسولي والكنيسة الجامعة. تابع الأبو الأقدس يقول: منذ 135 عاما أعاد السلفي البابا لاوون الثالث عشر تأسيس مرصد الفاتيكان لكي يرى الجميع بوضوح أن الكنيسة ورعاتها ليسوا معارضين للعلم الحقيقي والرصين، سواء كان بشريا أم إلهيا، بل هم يتبنونه ويشجعونه ويعززونه بأقصى درجات التفاني الممكنة. في ذلك العصر كان العلم يقدم بشكل متزايد كمصدر للحقيقة منافس للدين، لذا شعرت الكنيسة بحاجة ملحة لمواجهة التصور المتنامي بأن الإيمان والعلم هم أعداء. أضاف الحبر الأعظم يقول: بيد أن العلم والدين يواجهان اليوم تهديدا مختلفا وربما أكثر دهاء. الأشخاص الذين ينكرون وجود الحقيقة الموضوعية ذاتها، يرفض الكثيرون في عالمنا الاعتراف بما يعلمه العلم والكنيسة بوضوح، وهو أننا نحمل مسؤولية جسيمة لرعاية كوكبنا ولرفاهية الذين يسكنون عليه، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا التي تتعرض حياتها للخطر بسبب الاستغلال المتهور للإنسان والعالم الطبيعي على حد سواء. وهذا هو بالضبط السبب في أن احتضان الكنيسة للعالم الدقيق والنزيه لا يزال أمرا ذا قيمة فحسب، بل هو أمر ضروري. تابع الأبو الأقدس يقول: ويحتل علم الفلك مكانة خاصة في هذه المهمة، فلقد منحت القدرة على التطلع بدهشة إلى الشمس والقمر والنجوم لكل إنسان بغض النظر عن مكانته أو ظروفه، وهي توقظ فينا الرهبة وشعورا منقذا بالتناسب، إذ يدعون تأمل السنوات إلى رؤية مخاوفنا وإخفاقاتنا في ضوء عظمة الله اللامتناهية. إن سماء الليل هي كنز من الجمال مفتوح للجميع، أغنياء وفقراء على حد السواء، وفي عالم منقسم بشكل مؤلم تبقى أحد آخر المصادر العالمية الحقيقية للفرح. ولكن المأساوي أن هذه الهبة نفسها هي مهددة الآن. واقتباسا من كلام البابا بنديكتوس: فقد ملأنا سماءنا بأضواء من صنع الإنسان تعمينا عن الأضواء التي وضعها الله هناك، وهو ما اعتبره صورة ملائمة للخطيئة ذاتها. في هذا السياق أضاف الحبر الأعظم يقول: أعرب عن امتنان العميق لعمل المؤسسة، إن التزامكم يمكن علماء الفاتيكان من التواصل بشكل هادف مع الجمهور العريض ومع المجتمع العلمي العالمي، وبفضل كرمكم يستطيع مرصد الفاتيكان مشاركة روعة علم الفلك مع الطلاب من جميع أنحاء العالم، وتقديم ورش عمل ومدارس صيفية للعاملين في المدارس والرعاية الكاثوليكية. إن تفانيكم هو ما يجعل تلسكوبات المرصد ومختبراته تبقى كما كان من المفترض أن تكون دائماً، أماكن يتم فيها لقاء مجد خلق الله بوقار وعمق وفرح. تابع الأبو الأقدس يقول: لا يجب أن نغفل أبدا عن الرؤية اللاهوتية التي تحرك كل هذا، إن ديننا هو دين التجسد، ويعلمنا الكتاب المقدس أنه منذ البداية عرف الله عن نفسه من خلال الأشياء التي خلقها، وأن الله أحب هذه الخليقة لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد ليدخل فيها ويفديها. لذا ليس من المستغرب أن يشعر الأشخاص ذوي الإيمان العميق بانجذاب لاستكشاف أصول الكون وآليات عمله. إن الطوق لفهم الخلق بشكل أكمل ليس إلا انعكاسا لذلك الشوق القلق إلى الله الكامن في قلب كل نفس بشرية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وإذ أعرب مرة أخرى عن امتناني لدعمكم، فإني أستمطر عليكم وعلى عائلاتكم فيض بركات الله القدير. شكرا لكم.
2: تحت عنوان بوذيون ومسيحيون من أجل السلام، مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، صدرت زورا اليوم رسالة دائرة الحوار بين الأديان بمناسبة عيد الفيساك 2026. جاء فيها: أصدقاؤنا البوذيون الأعزاء، كما في السنوات الماضية يسعدني أن نقدم إليكم بخالص تحياتنا وأطيب تمنياتنا في الاحتفال المبهج بعيد الفيساك. إن هذا المهرجان الهام الذي يحيي ذكرى ميلاد بوذا واستنارته وانتقاله يمثل دعوة لتجديد المسير على طريق الحكمة والرحمة والسلام. وتتابع الرسالة: إن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو عطية تسعى للسكن في قلب الإنسان، حضور هادئ ولكنه قوي ينير ويحول. وكما أشار البابا لاوون الرابع عشر، إن السلام موجود وهو يريد أن يسكن فينا، لديه قوة لطيفة قادرة على إنارة وتوسيع فهمنا، ويقاوم العنف ويتغلب عليه. السلام هو نفس من الأبدية، وبينما نصرخ في وجه الشر قائلين كفى، نهمس للسلام قائلين إلى الأبد. وحتى عندما يبدو السلام هشا مثل شعلة صغيرة تهددها عواصف الكراهية والخوف، يجب حمايته وتغذيته. هذا هو السلام الذي نحن مدعوون إليه، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، لا يعتمد على القوة بل يتدفق من الحقيقة والرحمة والثقة المتبادلة. ومع ذلك تتابع الرسالة. لا يمكننا في عصرنا هذا تجاهل الظلال التي تثقل كاهل العالم، فالحروب والعنف وتصاعد القوميات العرقية والدينية واستغلال الدين لا تزال تدمي إنسانيتنا المشتركة. وفي عالم يبدو هشا بشكل أكبر ومطبوعا أحيانا بشعور مقلق بالتراجع، تصبح الدعوة إلى السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وهنا يمكن لتقاليدنا الروحية أن تقدم مساهمة حيوية، فالصلاح هو حقا مجرد من السلاح، إذ يكسر حلقة الشك ويفتح مسارات لم تكن تبدو ممكنة. إن تقاليدنا في أبهى صورها تدعونا إلى تطهير قلوبنا من العداء وتجاوز الحدود والاعتراف ببعضنا البعض كأعضاء في عائلة بشرية واحدة. وفي هذا الضوء تضيف الرسالة، تقدم تعاليم بوذا مسارا متبصرا، حيث يعلم بوذا لا تخمد الكراهية أبدا بالكراهية، بل بعدم الكراهية وحدها تخمد. هذا قانون أبدي، وأيضا لا يخدعن أحد أحدا ولا يحتقرن أي كائن، ولا يتمنين أحد الأذى لغيره من خلال الغضب أو سوء النية. وبالنسبة للمسيحيين يدعو يسوع تلاميذه قائلا، أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم، ويعلن طوبى للساعين إلى السلام. إن كلا التقليدين يلتقيان في الإشارة نحو سلام يعاش، سلام يجرد القلوب من السلاح، القلوب قبل أن ينزع السلاح من الأيدي. وتتابع الرسالة، إن مثل هذا المسار يتطلب ما هو أكثر من الكلمات، إنه يتطلب ارتدادا في المواقف والتزاما بعمل ملموس. إن القادة الدينيون مدعوون ليكونوا شركاء حقيقيين في الحوار وفاعلين حقيقيين في المصالحة. ومع جميع المؤمنين نحن مدعوون لنصبح صانعي سلام، لا مراقبين سلبيين، بل شهودا شجعانا قادرين على تعزيز اللقاء وتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة. وكمواطنين ومؤمنين فنتشارك المسؤولية في تعزيز السلام ومواجهة الظلم وحث أصحاب السلطة على عدم إذكاء الانقسام، بل السعي وراء الحوار بدلا من المواجهة. ويجب علينا أيضا من أن نحذر من أن نصبح متواطئين من خلال الصمت أو الخوف، إذا فإن كل جماعة مدعوة للنمو كمكان يتم فيه التغلب على العداء من خلال اللقاء، وتمارس فيه العدالة ويصان فيه الغفران. وتختتم دائرة الحوار بين الأديان رسالتها بمناسبة عيد الفيساك 2026 بالقول، إن تعزيز سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح يعني أيضا رعاية مصادره الأعمق، الصلاة، التأمل والتحول الداخلي. إنه سلام يعاش يوميا في لفتات اللطف وفي الصبر وفي رفض الكراهية والانتقام وفي الشجاعة على الرجاء. فالسلام ليس وهما أو مثالا بعيد المنال، بل هو إمكانية حقيقية وضعت بالفعل في متناول أيدينا، تنتظر من يقبلها ويشاركها. وبهذه الروح نجدد رجاؤنا في أن يصبح البوذيون والمسيحيون من خلال التزامنا المشترك شهودا بشكل أكبر لهذا السلام الذي يجرد من السلاح، السلام الذي يضمد الجراح ويرمم العلاقات ويفتح آفاقا جديدة للبشرية. ليكن احتفالكم بعيد الفيساك مليئا بالسكينة والفرح، وعسى أن يلهمنا جميعا لنسير معا على هذا الطريق. نتمنى لكم احتفالا مباركا ومثمرا بعيد الفيساك.
3: ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بعد ظهر السبت 9 أيار مايو قدسا إلهيا في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي. وفي عظته توقف عند اللامبالاة بما يحدث ليس فقط في هذا البلد بل وفي كثير من دول العالم من معاناة للشعوب، وأشار إلى آفتين غالبا ما تحركهما المصالح الشخصية غير الإنسانية تدمران جماعات بأكملها، الحرب والإجار بالبشر. وفي حديثه عن الأوضاع في هايتي ذكر أمين السر بما يعاني منها هذا البلد من أزمة منذ

تحدث الكاردينال بيترو بارولين عن حاجة ضرورية إلى سلام يختلف عن ذلك الذي يقدمه العالم والذي غالبا ما يقوم على العنف والخداع. تحدث أمين السر بالتالي عن طلب تلك المصالحة التي أرادها يسوع والتي وجه بها الخطوات الأولى لجماعة المؤمنين. وتبع الكاردينال بارولين أن حيثما هناك يسوع يسود السلام، وأشار من جهة أخرى إلى أن المصالحة لا يمكن أن تفرض، بل يجب اقتراحها ومعانقتها من قبل الجميع بشكل حر واختياري. وذكر أمين السر أيضا بأن السلام لا يعني مجرد غياب النزاع، بل تمتد جذوره في معانقة المسيح وكرامة الإنسان، ما يعني أن السلام يخاطب أيضا غير المؤمنين. وأشار في هذا السياق إلى الوضع الحالي على الصعيد العالمي، مؤكدا لمسنا للحاجة إلى حضور الله وبالتالي إلى عطية السلام. وواصل أمين سر دولة حضرة الفاتيكان أنه ورغم المآسي الكثيرة التي يشهدها عالمنا، فإن الله يصغي إلى صرخة جميع ضحايا الظلم والفقر الذين يتوجهون إليه بتضرعاتهم. وأضاف أن هذا يعني أن تطلعات شعب هايتي لا تظل بلا إصغاء، أي التوق إلى تعايش خال من العنف كأخوة وأخوات. هذا وأراد الكاردينال بيترو بارولين التشديد على أن زمن الفصح الحالي يدعونا إلى نشر حضور المسيح بمنحنا صوتا لمن يعاني من الصمت، وبإشراك جميع من يلتقون على طول الطريق بدون أي تفرقة كي يؤمن العالم بالله الذي يهب السلام. ووصف أمين السر هذا بعمل كبير يتطلب بالضرورة التزام الجماعة الدولية لصالح الخير المشترك فيما يتجاوز الحدود والتقاليد الدينية والثقافات، وذلك من خلال تعاون متعدد الأصعدة يجمع بين المؤسسات والمنظمات العلمية ومسؤولي القطاعات المختلفة. وأكد نيافته أن هذا التزام ضروري ولا غنى عنه، وذلك لأننا جميعا أخوة مسؤولون بعضنا عن بعض. ووصل مشيرا إلى هايتي أن على كل فرد تحمل مسؤوليته والعمل بنشاط من أجل استعادة التناغم والعدل، وذلك في احترام للقوانين والحقوق الإنسانية، ومع التركيز على الخير الأسمى للأمة من خلال إعادة بناء المؤسسات وتفعيل كل الوسائل التي تضمن للمواطنين حياة كريمة. هذا وأراد الكاردينال بارولين في عظته التذكير بزيارة قداسة البابا لون 14 في إطار زيارته الرسولية إلى الجزائر مقام الشهيد. وبكلمات الأب الأقدس في هذه المناسبة حين أكد أن الله يريد السلام لكل بلد، سلام يمكن أن يتحقق فقط من خلال المغفرة. وتابع أمين السر أن الكفاح الحقيقي من أجل الحرية سيكتب له النصر النهائي فقط حين يتحقق سلام القلوب. وأضاف مكررا كلمات قداسة البابا أن المستقبل هو لرجال ونساء السلام. وفي ختام عظته مترأسا بعد ظهر السبت 9 أيار مايو قداسا إلهيا في بازيليكا القديسة مريم الكبرى في روما من أجل السلام في هايتي، أوكل الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان إلى مريم العذراء جميع من يقدمون في هذا البلد أفضل ما لديهم في خدمة الأشخاص الأكثر ضعفا حيثما يكشف العنف عن وجهه الأسوأ. هذا وأراد نيافته تذكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات الذين يواصلون رسالتهم الرعوية في هايتي، وأيضا الكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة الذين أدركوا في مسؤولياتهم المختلفة أن اتباع القائم من بين الأموات يعني العمل بلا توقف من أجل السلام ونسيان الذات. افتتح في 8 أيار مايو جناح الكرسي الرسولي في المعرض الدولي 61 للفنون في بنال البندقية، وتضمن الافتتاح مداخلات عديدة من بينها مداخلة عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية الكاردينال خوسيه تولندينو دي مندونسا، والذي أشار إلى أن جناح الكرسي الرسولي يتمحور حول التأمل والصمت وإعادة اكتشاف الإصغاء. وتابع أن هذا الاختيار هو رد على مجتمع اليوم الذي يطبعه اللهاث والضجيج. وأراد عميد الدائرة في هذا السياق استعارة كلمات البابا لون 14 حين تحدث عن الحاجة إلى العودة إلى خدمة إيقاع الحياة

0: وتناغم الخليقة وعلاج جراحها. ووصف الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا هذه الكلمات ببوصلة جناح الكرسي الرسولي والذي خصص للإرث الروحي والثقافي للقديسة هيلدغارد. وشدد عميد الدائرة بعد ذلك على حاجة زمننا إلى معلمين جدد وإلى من وصفهم بأنبياء ثقافة قادرين على التعبير عما وصفته القديسة هيلدغارد باللغة المجهولة، أي قوة التخيل قادرة على تفعيل نماذج ثقافية تتمتع بالجرأة لمد النظر إلى الأمام وإطلاق ممارسات مجددة نحو الأخوة البشرية والروحانية والخير المتبادل. هذا وذكر الكاردينال بكلمات البابا بنديكتوس 16 لمناسبة إعلان القديسة هيلدغارد ملفانا للكنيسة في 10 مايو 2012 حين تحدث عن إسهامها في الحضارة، وذلك في إشارة إلى تأكيدها على كون الخليقة فعل محبة وأن الخليقة كلها يمر عبرها ما وصفتها بتيار نهر المحبة الإلهية. وبدون تحفيز المحبة سيصبح العالم جافا، بينما سيجعله هذا التحفيز يفعل طاقات جديدة وإبداعا وإعادة بناء.
1: وجه منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر رسالة بمناسبة مرور عام على بدء حبرية قداسة البابا لون 14، تم فيها تسليط الضوء بشكل خاص على زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى القارة الأفريقية، وذلك من 13 وحتى 23 من نيسان أبريل الفائت. وأشار منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر في الرسالة التي وجهها إلى كلمات البابا لون 14 من أجل السلام والعدالة، مسلطا الضوء على أن نداءات الأب الأقدس المتواصلة من أجل السلام والمصالحة والعدالة والأخوة الإنسانية لمست القلوب. وفي إشارة إلى الزيارة الرسولية التي قام بها البابا لون 14 إلى القارة الأفريقية، قال منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر إن الكنيسة في أفريقيا تعبر عن امتنانها العميق لهذه الزيارة الرسولية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن كلمات البابا لون 14 أعطت ثماراً روحية وافرة في الكنائس المحلية، وأكد أن صوت الأب الأقدس لا يزال يتردد صداه في قلوب المؤمنين، داعياً الجميع إلى السير معاً في السينودوسية والرجاء والأمانة للإنجيل. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بدء حبرية البابا لون 14، وجه الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والأسقف المعاون على أبرشية كوسكو في بيرو المطران ليزاردو إسترادا هيريرا وجه رسالة فيديو أشار فيها إلى أنه منذ 8 مايو 2025 يواصل قداسة البابا لون 14 تشجيعنا لكي نكون كنيسة مرسلة تبني الجسور منفتحة دائما على الاستقبال، لسيما لكل من يحتاج إلى محبتنا وحضورنا إلى الحوار والمحبة. هذا ووجهت رئاسة مجلس أساقفة إيطاليا رسالة بمناسبة مرور عام على بدء حبرية البابا لون 14، تم فيها تسليط الضوء بشكل خاص على كلمات الأب الأقدس من على شرفة بازيليك القديس بطرس في 8 مايو 2025. السلام معكم جميعا. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 10 مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان هو ذا الزارع خرج ليزرع، استهلها قائلا: نلتقي اليوم في عيد سيدة الحصاد للاحتفال معا بهذه الليتورجيا الإلهية. إن العيد يجمع بين الإنجيل والأرض، بين الإيمان والعمل، بين البذار والرشاء. وأشار غبطته إلى أنه في مثل الزارع يكشف لنا الرب يسوع حالات الإنسان تجاه كلمة الله المشبهة بالحب، فينبهنا إلى تجنب ثلاث حالات والتميز بالحالة الرابعة. الحالة الأولى هي حالة عدم الاكتراث، تمثل الحب الذي يقع على جانب الطريق، فيرمز إلى الإنسان الذي يسمع كلمة الله لكن لا يعطيها أي أهمية. الحالة الثانية هي حالة السطحية، تمثل الحب الذي يقع على الأرض الصخرية، فينبت بسرعة لكنه لا يثبت. هناك أشخاص يفرحون بالكلمة الإلهية، يتأثرون سريعا لكن من دون عمق روحي، من دون جذور حقيقية. الحالة الثالثة هي حالة الانشغال المفرط بشؤون الدنيا، تمثل الحب الذي يقع بين الشوك فتخنقه الهموم. أما الحالة الرابعة فهي الحالة التي يريدها المسيح لكل إنسان، هي حالة الانفتاح، تمثل الأرض الجيدة، وهي القلب المنفتح على الله، المنفتح على كلامه، المنفتح بعقله وإرادته وقلبه. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: للحصول على السلام الحقيقي الذي يحتاجه العالم حاجة ماسة، علينا أن نتذكر أننا جميعا أبناء لأب واحد وإخوة في الإنسانية. إن فكرة أننا سنكون أكثر أمانا كلما زاد تسلحنا هي فكرة خاطئة، لأن قوة الله وحدها هي التي تمنحنا الأمان الحقيقي. هذا ما قاله المطران بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، في القداس الإلهي الذي ترأسه يوم الأحد في رعية سيدة النعمة بالعاصمة برايا، في إطار زيارته لجمهورية الرأس الأخضر التي تستمر حتى 14 من أيار مايو الجاري. وفي عظته استعرض جالاجر تاريخ العلاقات بين الرأس الأخضر والكرسي الرسولي، متذكرا الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2013 التي توجت تعاونا طويلا بين الدولة والكنيسة المحلية، وهو تعاون يتجلى اليوم بوضوح في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية للتطبيق الكامل للاتفاقية ستسهم بالتأكيد في تعزيز وضع الكنيسة وحضورها في المجتمع، كما جدد التأكيد على حق الكنيسة وواجبها في إصدار حكم أخلاقي عندما تتعلق الأمور بالحقوق الأساسية وكرامة الشخص البشري، لا سيما وأن الكنيسة قدمت مساهمة تاريخية في تنمية الأمة منذ قرون، حيث تستعد أبرشية سانتياغو دي كابو فيردي للاحتفال قريبا بمرور 500 عام على تأسيسها. وأشاد سيادته بأعمال المحبة العديدة التي تقوم بها الكنيسة لرعاية الفئات الأكثر ضعفا، تحقيقا لرسالة المسيح القائمة على البشرى السارة بكرامة كل شخص ولا سيما الفقراء. وأضاف أن هذه الرسالة تتحقق في ظل الحرية التي تضمنها الدولة، معربا عن امتنانه الصادق للسلطات المحلية على التعاون البناء لمصلحة المجتمع بأسره. وسلط المطران جالاجر الضوء على الروابط الدائمة بين الدولتين والمبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشخص البشري لتمكينه من ممارسة حقوقه وأداء واجباته بشكل كامل. وفي تعليقه على إنجيل يوحنا أوضح أن المحبة تولد المحبة، وأن حفظ الوصايا هو استجابة لمحبة الله المجانية التي تفيض علينا رغم ضعفنا ونقائصنا وخطايانا. واستشهد بكلمات القديس جون هنري نيومان ليختتم بأن الله محبة وقد خلقنا على صورته ومثاله، لذا فإن الحب هو جزء لا يتجزأ من طبيعتنا. وتابع رئيس الأساقفة موضحا أن الكنيسة تستجيب لهذه المحبة من خلال إعلان حقيقة الإنجيل والعمل الملموس في مجالات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية، ليس لتحقيق مكاسب زمنية بل لمصلحة البشرية جمعاء. وانطلاقا من حرصها على التنمية البشرية المتكاملة، تعلم الكنيسة مبدأ التوزيع العالمي للخيرات، وتؤكد على حق كل فرد في الوصول إلى الاحتياجات الضرورية لنموه، معتبرة ذلك حقا طبيعيا متجذرا في الكرامة الإنسانية يسبق أي نظام قانوني، وتتطلب ممارسته وجود نظام عادل يقوم على معايير مشتركة على المستويين الوطني والدولي. وإذا كان الله قد كشف عن محبته في الخلق والتجسد، فقد قدم في موت المسيح وقيامته البرهان الأسمى على ذلك. وبما أننا مدعوون للعيش في المحبة، فإن ذلك يتجلى بشكل ملموس في الطاعة. وخلص المطران جالاجر إلى القول إنه إذا كان الرب لم يعد بحياة خالية من التحديات والصعوبات، فقد أكد أيضا أنه لن يتركنا وحدنا أو يتامى، واعدا بعطية السلام التي ليست مجرد غياب للنزاعات أو المشاكل، بل هي ملء الحياة والخير.
2: في في كلمته الافتتاحية للقاء الثامن بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية الاثنين الحادي عشر من أيار مايو، وعقب ترحيبه بالضيوف توقف الكاردينال جورج كوفاكاد عميد الدائرة الفاتيكانية عند أهمية الموضوع الذي اختير محور لقاء هذا العام، وهو الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث، وأضاف أن هذا اللقاء يريد في عالم تطبعه انقسامات عديدة أن يحمل شهادة على قناعة متقاسمة، ألا وهي أن الكرامة البشرية والعناية بمعاناة الآخرين يشكلان لغة شاملة ودعامة أساسية في تقاليدنا الدينية. وأراد الكاردينال كوفاكاد التذكير هنا بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي: لقد تقدمنا في جوانب عديدة، لكننا أميون على مستوى مرافقة ورعاية ومساندة الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفا في مجتمعاتنا المتطورة. وتابع عميد دائرة الحوار بين الأديان أن هذه الكلمات تسائلنا وتدعونا إلى أن نعيد اكتشاف الحكمة المنسية، تلك التي لا تختزل الآخر إلى شيء مجرد بل تعترف به في هشاشته الملموسة. تطرقت المداخلة الافتتاحية بعد ذلك إلى أن التقاليد المسيحية تجد في شخصية السامري الصالح تعبيرا منيرا عن الرأفة، ووصل الكاردينال أن الرأفة بالنسبة للسامري الصالح تبدأ بالرؤية ثم تتحول إلى حضور لتكتمل في عطاء المحبة. ووصف عميد الدائرة هذا بانتقال من الرثاء إلى عمل المحبة، من البعد إلى القرب، من الانعزال إلى شركة المحبة الحية. وبهذا المعنى فإن الرأفة ليست مجرد فضيلة من بين فضائل عديدة، بل هي ربما المكان الذي يلتقي فيه بالشكل الأعمق الإنسانية والإيمان، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة ويصبح كل شيء محبة، وتصبح الرأفة وكما كتب البابا فرانسيس في الوثيقة المذكورة التزاما ملموسا، توقفا، لمسا، مرافقة وتقاسما. ووصل عميد الدائرة مشيرا إلى أن يسوع ذاته ومن خلال سر التجسد لم يتماهى فقط مع السامري الصالح بل وأيضا مع الشخص المعاني، وأضاف أن الإنجيل يقول لنا هذا في شكل هو الأكثر بساطة لكنه الأكثر مساءلة من جهة أخرى، وذلك في إشارة إلى كلمات يسوع: أني جعت فأطعمتموني، كنت مريضا فعدتموني. وأضاف الكاردينال أن دينامية الشفقة هذه تجد لها أصداء عميقة في التقاليد الإسلامية أيضا من خلال مفهوم الرأفة الذي يعكس شكلا من الشفقة يتميز بالحنان والفاعلية والالتزام. ومن وجهة النظر هذه ليست الرأفة أمرا مجردا، بل يتم التعبير عنها من خلال أفعال تضامن ملموسة. وأشار في هذا السياق إلى الصدقة والزكاة والتي هي من بين ركائز الإيمان، وتابع أن التقاليد الإسلامية تؤكد هكذا أن الإيمان الصادق لا يمكن أن ينفصل عن العناية بالضعفاء. وأضاف الكاردينال أن لقاء الفقير لا ينظر إليه كواجب هامشي، بل كمكان بالتميز للسمو الروحي والحقيقة الأخلاقية. وسلط الضوء هنا على أن الرأفة في كل من الإسلام والمسيحية تصبح إلزاما ملموسا لصالح الأشخاص الأكثر هشاشة. وفي ختام مداخلته الافتتاحية للقاء الثامن بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية، قال الكاردينال جورج كوفاكاد عميد الدائرة الفاتيكانية: إن هذا اللقاء يذكرنا بأننا ورغم اختلاف تقاليدنا يوحدنا الواجب ذاته، أي عدم إبعاد النظر عن المعاناة البشرية. وتابع أن الرأفة ليست مجرد شعور عابر، بل هي مسؤولية ومسار حقيقة، وبشكل أكثر عمقا هي المكان الذي يسبقنا فيه الله ذاته في وجه من يعاني. ثم أعرب عميد الدائرة عن أمله أن يكون هذا اللقاء علامة رجاء وفسحة لحوار مثمر والتزاما متجددا من أجل كرامة كل شخص بشري.
1: معجزة عظيمة تحدث في هذه الغرفة، جمل يمر من ثقب إبرة. هذه العبارة للأب لورينزو ميلاني التي قالها قبيل وفاته عام 1967 مستشهدا بالمفارقة الإنجيلية في إنجيل متى، تلخص بدقة ما شهدته كاتدرائية النيابة الرسولية في إسطنبول في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت 9 أيار مايو. فبعد الساعة 6 مساء بقليل انطلق موكب طويل نحو المذبح للاحتفال بالإفخارستية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب البابا لاون 14 الذي تم في 8 أيار مايو عام 2025. أقيم القداس بتنظيم من النائب الرسولي في إسطنبول المونسينيور ماسيميليانو بالينورو، وترأسه السفير البابوي في تركيا وأذربيجان وتركمانستان رئيس الأساقفة ماريك سولشينسكي، بمشاركة عدد من الأساقفة اللاتين وغير اللاتين ونحو 15 كاهنا. وقد دعي لإلقاء العظة بطريرك القسطنطينية المسكوني بارتلماوس الأول، محاطا بممثلي بطريركات أرثوذكسية أخرى وأعضاء من وفده. قد يبدو احتفالا عاديا، إلا أن مشاركة إكليروس ومؤنين من كنائس أخرى في الإفخارستية الكاثوليكية تبقى دائما لحظة مؤثرة، إذ تتحول إلى اختبار حي لمسيرة العمل المسكوني، لا سيما في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية. وقد تجلى الطقس في توليفة من اللغات المختلفة التي تعبر عن المسيحية في أرض تركيا، حيث امتزجت الألحان اللاتينية بلغات الشعوب الأخرى، وتليت رتب القداس بالإنجليزية والقراءات بالفرنسية والتركية، وصلاة المؤمنين بالإيطالية والإسبانية ولغات أخرى في إشارة إلى الحضور الدولي لهذا الحدث. ولم يكن غريبا أن تتصدر واجهة الكاتدرائية المكرسة للروح القدس لوحة تمثل يوم العنصرة. وبالفعل بدأت عظة البطريرك بارتلماوس بالتحية الشرقية التقليدية في زمن الفصح، المسيح قام، ليرد الجميع بصوت واحد حقا قام. وفي كلمته باللغة الإنجليزية أعرب بارتلماوس عن سعادته الخاصة بالانضمام إلى الجماعة الكاثوليكية الرومانية في إسطنبول لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتخاب قداسة البابا لاون 14 شقيقنا العزيز في المسيح، وتذكر مباشرة البابا فرانسيس قائلا: الذي نواصل الصلاة من أجله، مختتما بتمنياته بأن تكون ذكراه مؤبدة. وفيما يخص التاريخ الحديث قال البطريرك: لا يسعنا إلا أن نشكر الله على التقارب العميق الذي لا يزال يلهم كنيستين الشقيقتين في روما والقسطنطينية. ووصف بارتلماوس المسيرة التي بدأت عام 1964 باللقاء النبوي بين البابا بولس السادس والبطريرك المسكوني أتيناغوراس بأنها مسيرة لا رجعة عنها، كما ذكر بالزيارة الرسولية الأخيرة التي قام بها البابا لاون 14 بمناسبة الذكرى المئوية 17 لمجمع نيقيا الأول، وتحديدا في عيد القديس أندراوس الرسول شفيع القسطنطينية. وحول المسار المسكوني أوضح أن جهود الكنيستين الشقيقتين ليست مجرد إجراء شكلي أو عبثي، بل تهدف إلى استعادة الوحدة التي لم تتحقق بعد، مشددا على أن العمل المسكوني يجب أن يكون أفق الحياة للكاثوليك والأرثوذكس معا. وقد اختتم هذا اليوم المشهود بتلاوة صلاة الساعة 7 التي امتزج بها من بعيد صدى صوت المؤذن، وكأن الحوار المسكوني ينفتح على الحوار بين الأديان، ليجعل جميع الرجال والنساء يشعرون أكثر فأكثر بأنهم إخوة في الإنسانية ومؤمنون بالإله الواحد.
0: بمناسبة مرور عام على بداية حبرية قداسة البابا لاون 14، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ذكر رئيس أساقفة أسونسيون في باراغواي الكاردينال أدالبرتو مارتينيز فلوريس في عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في 8 أيار مايو، ذكر بأن قداسة البابا لاون 14 قد دعا باستمرار للصلاة من أجل السلام. هذا وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا لاون 14، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وجه مجلس أساقفة المكسيك رسالة سلط الضوء فيها بشكل خاص على نداءات الأب الأقدس من أجل السلام والأخوة. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا لاون 14، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وجهت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة تشيلي رسالة في 8 أيار مايو ذكرت فيها بكلمات الأب الأقداس في قداس بداية حبريته، مسلطا الضوء على كنيسة مرسلة. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا لمون 14، وجه مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة في 8 أيار مايو سلط الضوء فيها على نداءات الأب الأقدس من أجل السلام. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار أساقفة الأرجنتين بشكل خاص إلى أول إرشاد رسولي لقداسة البابا لمون 14 بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء. وكان الأب الأقدس قد وقع هذا الإرشاد الرسولي في 24 أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. ويتم تسليط الضوء في هذا الإرشاد الرسولي من 121 نقطة على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء، ويتم التشديد على الرابط القوي بين محبة الله ومحبة الفقراء. وقد تم تقديم الإرشاد الرسولي للبابا لمون 14 بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء خلال مؤتمر صحفي عقد في 9 من تشرين 1 أكتوبر في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتخللته أيضا مداخلة لعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني. وأشار مجلس أساقفة الأرجنتين إلى أن تعليم قداسة البابا لمون 14 يشجع التزامنا الرعوي، ويدعونا إلى أن نكون كنيسة قريبة من الفقراء. هذا وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية قداسة البابا لمون 14، وجه مجلس أساقفة البرتغال رسالة تم فيها تسليط الضوء بشكل خاص على كلمات الأب الأقدس من على شرفة بازيليكا القديس بطرس في 8 أيار مايو 2025. السلام معكم جميعا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ذكر أيضا مجلس أساقفة البرتغال بزيارة قداسة البابا لمون 14 الرسولية إلى القارة الأفريقية، وذلك من 23 وحتى 23 من نيسان أبريل الفائت.
2: نظم اتحاد مجالس أساقفة أوروبا من 5 حتى 7 من أيار مايو في روما لقاء للناطقين باسم مجالس الأساقفة بعنوان الكنيسة في أوروبا ورسالة رقمية. وقد استضاف هذه المبادرة مجلس أساقفة إيطاليا في جامعة القلب المقدس الحبرية. وخلال افتتاح اللقاء كانت هناك مداخلات عديدة، من بينها مداخلتان للأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران جوسيبي باتوري رئيس أساقفة كالياري، ولمدير المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية في المجلس فينشينسو كورادو. وكانت الكلمة الافتتاحية للقاء لرئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا المطران جينتارا جروشاس رئيس أساقفة فيلنيوس، والذي شدد على أن العالم الرقمي ليس عالما موازيا، بل هو أرض حقيقية يسكنها أشخاص حقيقيون بتساؤلاتهم وجراحهم أمالهم وتطلعاتهم. وتابع أن في مكان الرسالة هذا تدعى الكنيسة في أوروبا إلى التواجد بتواضع وحق وإبداع. أراد رئيس الاتحاد من جهة أخرى تسليط الضوء على ضرورة أن تظل الاتصالات الكنسية متمحورة حول الشخص البشري، وأن تعزز اللقاء والثقة والشركة بدلا من الاستقطاب والانقسام. هذا وشارك في جلسة العمل الأولى أمين الدائرة الفاتيكانية للاتصالات المطران لوسيو أدريان رويس، وتحدث في مداخلته عن أن الرسالة الرقمية لا تعني مجرد استخدام التقنيات، وإنتاج المحتويات، بل هي تكمن في الطريقة التي تعلن بها الكنيسة الإنجيل اليوم. وأضاف أن الأشخاص يعيشون ويتواصلون ويبحثون عن معنى في الفسحات الرقمية أيضاً، وأن الكنيسة مدعوة إلى أن تسكن هذه الفسحات بصدق وبمعنى. وفي جلسة العمل الثانية والتي تمحورت حول الذكاء الاصطناعي، كان من بين المشاركين ماثيو هارفي ساندرز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة لونغ بيرد، الشركة المطورة لمنتجات الذكاء الاصطناعي ومؤسس ماجستيريوم AI، محرك الإجابة الرئيسي المكرس للكنيسة الكاثوليكية على الصعيد العالمي. وفي مداخلته والتي تمحورت حول رسالة الكنيسة في حقبة الذكاء الاصطناعي، أوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل فقط تغيراً تكنولوجياً بل أيضاً تغيراً ثقافياً، قادراً على أن يؤثر بشكل عميق على الطريقة التي يفهم بها الأشخاص الواقع. وتابع أن الذكاء الاصطناعي ليس محايداً، ويجب توجيهه من خلال رؤية سليمة للشخص البشري، تشجع العاملين في مجال الاتصالات الكنسية على القيام بدور فاعل في فهم هذه الأدوات ودمجها في رسالة الكنيسة.
1: استضافت مدينة القدس مساء الخميس الماضي افتتاح معرض أنا الأخ فرانسيس 800 عام من مغامرة كبرى، الذي أقيم في دار المخلص. وتأتي هذه المبادرة ضمن مسيرة اليوبيل الفرنسيسكاني الذي يحيي ذكرى مرور 800 عام على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي. نظم المعرض في الأصل بمناسبة الدورة 46 للقاء الصداقة بين الشعوب في ريميني، ثم أعادت حراسة الأراضي المقدسة تقديمه في المدينة المقدسة بهدف تقديم قراءة متجددة لشخصية فقير أسيزي. وأوضحت حراسة الأراضي المقدسة أن الحدث ليس معرضا فنيا بالمعنى التقليدي، بل هو مسار صمم لمرافقة الزائر للتعرف عن قرب المحبة والأخوة. شارك في حفل الافتتاح حشد من الرهبان والعلمانيين من الجماعة إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي، من بينهم السفير البابوي المطران جورجو لينغوا والقنصل العام لإيطاليا دومينيكو بيلاتو. افتتحت الأمسية بفقرة موسيقية لجوقة حراسة الأرض المقدسة، تبعتها كلمة ترحيبية لحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو يلبو، الذي أكد على أنية الرسالة الفرانسيسكانية كدعوة لحياة أصيلة وحرة وإنسانية بامتياز. كما تحدث كل من الأخ إنريكو مايورانو والأخ فرانشيسكو رافايولي، اللذين ينتميان إلى عائلتين مختلفتين، حيث قدما رؤى حول روحانية القديس فرانسيس، مع التركيز بشكل خاص على قيم الفقر والحياة الأخوية والتواضع. وفي الختام عرضت رسالة فيديو للأخ لوكا دي باسكوالي شرح فيها المعنى العميق للمعرض الذي نشأ من الرغبة في تجاوز الرؤى المختزلة للقديس فرانسيس، فمن خلال وصيته لا يزال القديس فرانسيس يخاطب إنسان اليوم. مشيرا إلى درب الأخوة والسلام. وهو درب تشتد الحاجة إليه في وقتنا الحاضر.
3: لا يمكن اختزال الصحة النفسية في مجرد قضية سريرية أو تقنية بحتة، فالتوجهات الكاثوليكية تؤكد على كرامة المتأصلة لكل كائن بشري وعلى وحدته وطبيعته الاجتماعية بطبعها. وبناء على ذلك، فإن الهشاشة النفسية لا تتطلب العلاج فحسب، بل تستوجب التعاطف والمرافقة والاحتواء وبث الأمل. وتأتي هذه الرؤية ضمن وثيقة الصحة النفسية في أوروبا، نداء من أجل الرعاية، التي نشرتها مؤخرا لجنة مجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، بهدف تقديم مقترحات وتوصيات ملموسة لصناع القرار السياسي والجهات المعنية، انطلاقا من المبادئ الأساسية للعقيدة الاجتماعية للكنيسة، مثل الكرامة الإنسانية والخير العام والتضامن مع طرح رعاية الصحة النفسية كمسؤولية جماعية واسعة النطاق. وتشدد الوثيقة في خلاصتها على أن كل شخص ولا سيما من يعانون من الوحدة والضعف والتهميش يتمتع بكرامة ذاتية لا تمس، داعية إلى التعامل مع الوحدة بوصفها أولوية قصوى.

0: في مجال الصحة العامة، كما تحثوا على تعزيز دعم الأسر مع التأكيد على دور مجتمعات الرعاية الأولية، حيث تبنى العلاقات الإنسانية والدعم المتبادل بشكل خاص، مشيرة إلى أن الشبكات المجتمعية القائمة على الإيمان تجسد قيمة التضامن بأبهى صورها، وتضمن عدم ترك أي فرد في عزلة. وقد أعدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة مجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي هذا النص لمواكبة النقاش العام والسياسي المتزايد في أوروبا حول هذا الملف، حيث تزامنت نشره مع الأسبوع الأوروبي للصحة النفسية الذي ركز على بناء المجتمعات والمرونة والسياسات الشاملة، متبنيا نهجا شموليا يضع الكرامة الإنسانية في صدارة الاهتمام. ومن بين القضايا التي تناولتها الوثيقة برز ملف التحول الرقمي، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان أن تظل التقنيات وسيلة لدعم العلاقات الإنسانية الحقيقية لا بديلا عنها، مع وجوب حماية الخصوصية وتحصين الفئات الهشة من الآثار الضارة للرقمنة الغير المنضبطة. كما تضمنت التوصيات دعوة لتعزيز دعم النساء وخاصة اللواتي يتولين مهام الرعاية، مع الاعتراف بوزن مساهمتهن الاجتماعية وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. شددت الوثيقة على ضرورة معالجة الأزمات الإنسانية عبر الاندماج الاجتماعي ولما شمل الأسر والتمكين اللغوي والدعم المجتمعي. وأخيرا برز مبدأ حماية الحياة كإطار جامع، مع إعادة التأكيد على أهمية الرعاية التلطيفية التي تحفظ كرامة الإنسان حتى الوفاة الطبيعية، بما يشمل المرافقة الروحية والدعم النفسي والاجتماعي.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليهم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: للحصول على السلام الحقيقي الذي يحتاجه العالم حاجة ماسة، علينا أن نتذكر أننا جميعا أبناء لأب واحد وإخوة في الإنسانية. إن فكرة أننا سنكون أكثر أمانا كلما زاد تسلحنا هي فكرة خاطئة، لأن قوة الله وحدها هي التي تمنحنا الأمان الحقيقي. هذا ما قاله المطران بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، في القداس الإلهي الذي ترأسه يوم الأحد في رعية سيدة النعمة بالعاصمة برايا، في إطار زيارته لجمهورية الرأس الأخضر التي تستمر حتى 14 من أيار مايو الجاري. وفي عظته استعرض جالاجر تاريخ العلاقات بين الرأس الأخضر والكرسي الرسولي، متذكرا الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2013 التي توجت تعاونا طويلا بين الدولة والكنيسة المحلية، وهو تعاون يتجلى اليوم بوضوح في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية للتطبيق الكامل للاتفاقية ستسهم بالتأكيد في تعزيز وضع الكنيسة وحضورها في المجتمع، كما جدد التأكيد على حق الكنيسة وواجبها في إصدار حكم أخلاقي عندما تتعلق الأمور بالحقوق الأساسية وكرامة الشخص البشري، لا سيما وأن الكنيسة قدمت مساهمة تاريخية في تنمية الأمة منذ قرون، حيث تستعد أبرشية سانتياغو دي كابو فيردي للاحتفال قريبا بمرور 500 عام على تأسيسها. وأشاد سيادته بأعمال المحبة العديدة التي تقوم بها الكنيسة لرعاية الفئات الأكثر ضعفا، تحقيقا لرسالة المسيح القائمة على البشرى السارة بكرامة كل شخص ولا سيما الفقراء. وأضاف أن هذه الرسالة تتحقق في ظل الحرية التي تضمنها الدولة، معربا عن امتنانه الصادق للسلطات المحلية على التعاون البناء لمصلحة المجتمع بأسره. وسلط المطران جالاجر الضوء على الروابط الدائمة بين الدولتين والمبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الهدف الأسمى يبقى خدمة الشخص البشري لتمكينه من ممارسة حقوقه وأداء واجباته بشكل كامل. وفي تعليقه على إنجيل يوحنا أوضح أن المحبة تولد المحبة، وأن حفظ الوصايا هو استجابة لمحبة الله المجانية التي تفيض علينا رغم ضعفنا ونقائصنا وخطايانا. واستشهد بكلمات القديس جون هنري نيومان ليختتم بأن الله محبة وقد خلقنا على صورته ومثاله، لذا فإن الحب هو جزء لا يتجزأ من طبيعتنا. وتابع رئيس الأساقفة موضحا أن الكنيسة تستجيب لهذه المحبة من خلال إعلان حقيقة الإنجيل والعمل الملموس في مجالات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية، ليس لتحقيق مكاسب زمنية بل لمصلحة البشرية جمعاء. وانطلاقا من حرصها على التنمية البشرية المتكاملة، تعلم الكنيسة مبدأ التوزيع العالمي للخيرات، وتؤكد على حق كل فرد في الوصول إلى الاحتياجات الضرورية لنموه، معتبرة ذلك حقا طبيعيا متجذرا في الكرامة الإنسانية يسبق أي نظام قانوني، وتتطلب ممارسته وجود نظام عادل يقوم على معايير مشتركة على المستويين الوطني والدولي. وإذا كان الله قد كشف عن محبته في الخلق والتجسد، فقد قدم في موت المسيح وقيامته البرهان الأسمى على ذلك. وبما أننا مدعوون للعيش في المحبة، فإن ذلك يتجلى بشكل ملموس في الطاعة. وخلص المطران جالاجر إلى القول إنه إذا كان الرب لم يعد بحياة خالية من التحديات والصعوبات، فقد أكد أيضا أنه لن يتركنا وحدنا أو يتامى، واعدا بعطية السلام التي ليست مجرد غياب للنزاعات أو المشاكل، بل هي ملء الحياة والخير.
2: في في كلمته الافتتاحية للقاء الثامن بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية الاثنين 11 من آيار مايو، وعقب ترحيبه بالضيوف توقف الكاردينال جورج كوفاكاد عميد الدائرة الفاتيكانية عند أهمية الموضوع الذي اختير محور لقاء هذا العام، وهو الرأفة والتعاطف الإنساني في العصر الحديث. وأضاف أن هذا اللقاء يريد في عالم تطبعه انقسامات عديدة أن يحمل شهادة على قناعة متقاسمة، ألا وهي أن الكرامة البشرية والعناية بمعاناة الآخرين يشكلان لغة شاملة ودعامة أساسية في تقاليدنا الدينية. وأرد الكاردينال كوفاكاد التذكير هنا بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي: لقد تقدمنا في جوانب عديدة، لكننا أميون على مستوى مرافقة ورعاية ومساندة الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفا في مجتمعاتنا المتطورة. وتابع عميد دائرة الحوار بين الأديان أن هذه الكلمات تسائلنا وتدعونا إلى أن نعيد اكتشاف الحكمة المنسية، تلك التي لا تختزل الآخر إلى شيء مجرد، بل تعترف به في هشاشته الملموسة. تطرقت المداخلة الافتتاحية بعد ذلك إلى أن التقاليد المسيحية تجد في شخصية السامري الصالح تعبيراً منيراً عن الرأفة، ووصل الكاردينال أن الرأفة بالنسبة للسامري الصالح تبدأ بالرؤية ثم تتحول إلى حضور لتكتمل في عطاء المحبة. ووصف عميد الدائرة هذا بانتقال من الرثاء إلى عمل المحبة، من البعد إلى القرب، من الانعزال إلى شركة المحبة الحية. وبهذا المعنى فإن الرأفة ليست مجرد فضيلة من بين فضائل عديدة، بل هي ربما المكان الذي يلتقي فيه بالشكل الأعمق الإنسانية والإيمان، وحيثما تصبح معاناة الآخر دعوة ويصبح كل شيء محبة، وتصبح الرأفة وكما كتب البابا فرانسيس في الوثيقة المذكورة التزاما ملموسا، توقفا، لمسا، مرافقة وتقاسما. ووصل عميد الدائرة مشيرا إلى أن يسوع ذاته ومن خلال سر التجسد لم يتماهى فقط مع السامري الصالح، بل وأيضا مع الشخص المعاني. وأضاف أن الإنجيل يقول لنا هذا في شكل هو الأكثر بساطة لكنه الأكثر مساءلة من جهة أخرى، وذلك في إشارة إلى كلمات يسوع: أني جعت فأطعمتموني، كنت مريضا فعدتموني. وأضاف الكاردينال أن دينامية الشفقة هذه تجد لها أصداء عميقة في التقاليد الإسلامية أيضا، من خلال مفهوم الرأفة الذي يعكس شكلا من الشفقة يتميز بالحنان والفاعلية والالتزام. ومن وجهة النظر هذه ليست الرأفة أمرا مجردا، بل يتم التعبير عنها من خلال أفعال تضامن ملموسة. وأشار في هذا السياق إلى الصدقة والزكاة والتي هي من بين ركائز الإيمان، وتابع أن التقاليد الإسلامية تؤكد هكذا أن الإيمان الصادق لا يمكن أن ينفصل عن العناية بالضعفاء. وأضاف الكاردينال أن لقاء الفقير لا ينظر إليه كواجب هامشي، بل كمكان بالتميز للسمو الروحي والحقيقة الأخلاقية. وسلط الضوء هنا على أن الرأفة في كل من الإسلام والمسيحية تصبح إلزاما ملموسا لصالح الأشخاص الأكثر هشاشة. وفي ختام مداخلته الافتتاحية للقاء الثامن بين دائرة الحوار بين الأديان والمعهد الملكي للدراسات الدينية، قال الكاردينال جورج كوفاكاد عميد الدائرة الفاتيكانية: إن هذا اللقاء يذكرنا بأننا ورغم اختلاف تقاليدنا يوحدنا الواجب ذاته، أي عدم إبعاد النظر عن المعاناة البشرية. وتابع أن الرأفة ليست مجرد شعور عابر، بل هي مسؤولية ومسار حقيقة، وبشكل أكثر عمقا هي المكان الذي يسبقنا فيه الله ذاته في وجه من يعاني. ثم أعرب عميد الدائرة عن أمله أن يكون هذا اللقاء علامة رجاء وفسحة لحوار مثمر والتزاما متجددا من أجل كرامة كل شخص بشري.
1: معجزة عظيمة تحدث في هذه الغرفة، جمل يمر من ثقب إبرة. هذه العبارة للأب لورينزو ميلاني التي قالها قبيل وفاته عام 1967 مستشهدا بالمفارقة الإنجيلية في إنجيل متى، تلخص بدقة ما شهدته كاتدرائية النيابة الرسولية في إسطنبول في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت 9 أيار مايو. فبعد الساعة 6 مساء بقليل انطلق موكب طويل نحو المذبح للاحتفال بالإفخارستية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب البابا ليون 14 الذي تم في 8 أيار مايو عام 2025. أقيم القداس بتنظيم من النائب الرسولي في إسطنبول المونسنيور ماسيميليانو بالينورو، وترأسه السفير البابوي في تركيا وأذربيجان وتركمانستان رئيس الأساقفة ماريك سولشينسكي، بمشاركة عدد من الأساقفة اللاتين وغير اللاتين ونحو 15 كاهنا. وقد دعي لإلقاء العظة بطريرك القسطنطينية المسكوني بارتلماوس الأول محاطا بممثلي بطريركات أرثوذكسية أخرى وأعضاء من وفده. قد يبدو احتفالا عاديا، إلا أن مشاركة إكليروس ومؤنين من كنائس أخرى في الإفخارستية الكاثوليكية تبقى دائما لحظة مؤثرة، إذ تتحول إلى اختبار حي لمسيرة العمل المسكوني، لا سيما في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية. وقد تجلى الطقس في توليفة من اللغات المختلفة التي تعبر عن المسيحية في أرض تركيا، حيث امتزجت الألحان اللاتينية بلغات الشعوب الأخرى، وتليت رتب القداس بالإنجليزية والقراءات بالفرنسية والتركية وصلاة المؤمنين بالإيطالية والإسبانية ولغات أخرى في إشارة إلى الحضور الدولي لهذا الحدث. ولم يكن غريبا أن تتصدر واجهة الكاتدرائية المكرسة للروح القدس لوحة تمثل يوم العنصرة. وبالفعل بدأت عظة البطريرك بارتلماوس بالتحية الشرقية التقليدية في زمن الفصح المسيح قام، ليرد الجميع بصوت واحد حقا قام. وفي كلمته باللغة الإنجليزية أعرب بارتلماوس عن سعادته الخاصة بالانضمام إلى الجماعة الكاثوليكية الرومانية في إسطنبول لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانتخاب قداسة البابا ليون 14 شقيقنا العزيز في المسيح، وتذكر مباشرة البابا فرانسيس قائلا: الذي نواصل الصلاة من أجله، مختتما بتمنياته بأن تكون ذكراه مؤبدة. وفيما يخص التاريخ الحديث قال البطريرك: لا يسعنا إلا أن نشكر الله على التقارب العميق الذي لا يزال يلهم كنيستين الشقيقتين في روما والقسطنطينية. ووصف بارتلماوس المسيرة التي بدأت عام 1964 باللقاء النبوي بين البابا بولس السادس والبطريرك المسكوني أتيناغوراس بأنها مسيرة لا رجعة عنها، كما ذكر بالزيارة الرسولية الأخيرة التي قام بها البابا ليون 14 بمناسبة الذكرى المئوية 17 لمجمع نيقيا الأول، وتحديدا في عيد القديس أندراوس الرسول شفيع القسطنطينية. وحول المسار المسكوني أوضح أن جهود الكنيستين الشقيقتين ليست مجرد إجراء شكلي أو عبثي، بل تهدف إلى استعادة الوحدة التي لم تتحقق بعد، مشددا على أن العمل المسكوني يجب أن يكون أفق الحياة للكاثوليك والأرثوذكس معا. وقد اختتم هذا اليوم المشهود بتلاوة صلاة الساعة 7 التي امتزج بها من بعيد صدى صوت المؤذن، وكأن الحوار المسكوني ينفتح على الحوار بين الأديان ليجعل جميع الرجال والنساء يشعرون أكثر فأكثر بأنهم إخوة في الإنسانية ومؤمنون بالإله الواحد.
0: بمناسبة مرور عام على بداية حبرية قداسة البابا ليون 14، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، ذكر رئيس أساقفة أسونسيون في باراغواي الكاردينال أدالبرتو مارتينيز فلوريس في عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في 8 أيار مايو، ذكر بأن قداسة البابا ليون 14 قد دعا باستمرار للصلاة من أجل السلام. هذا وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا ليون 14، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وجه مجلس أساقفة المكسيك رسالة سلط الضوء فيها بشكل خاص على نداءات الأب الأقدس من أجل السلام والأخوة. إلى ذلك وبمناسبة مرور عام على بداية حبرية البابا ليون 14، وجه مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة في 8 أيار مايو سلط الضوء فيها على نداءات الأب الأقدس من أجل السلام. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار الصاكفة الأرجنتين بشكل خاص إلى أول إرشاد رسولي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان ديلكسيتي في محبة الفقراء. وكان الأب الأقدس قد وقع هذا الإرشاد الرسولي في الرابع من تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. ويتم تسليط الضوء في هذا الإرشاد الرسولي من 121 نقطة على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء.
2: نظم اتحاد مجالس أساقفة أوروبا من 5 حتى 7 أيار مايو في روما لقاء للناطقين باسم مجالس الأساقفة بعنوان الكنيسة في أوروبا ورسالة رقمية. وقد استضاف هذه المبادرة مجلس أساقفة إيطاليا في جامعة القلب المقدس الحبرية. وخلال افتتاح اللقاء كانت هناك مداخلات عديدة، من بينها مداخلتان للأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران جوسيبي باتوري رئيس أساقفة كالياري، ولمدير المكتب الوطني للاتصالات الاجتماعية في المجلس فينشينسو كورادو. وكانت الكلمة الافتتاحية للقاء لرئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا المطران جينتارا غروشاس رئيس أساقفة فيلنيوس، والذي شدد على أن العالم الرقمي ليس عالما موازيا، بل هو أرض حقيقية يسكنها أشخاص حقيقيون بتساؤلاتهم وجراحهم أمالهم وتطلعاتهم. وتابع أن في مكان الرسالة هذا تدعى الكنيسة في أوروبا إلى التواجد بتواضع وحق وإبداع. أراد رئيس الاتحاد من جهة أخرى تسليط الضوء على ضرورة أن تظل الاتصالات الكنسية متمحورة حول الشخص البشري، وأن تعزز اللقاء والثقة والشركة بدلا من الاستقطاب والانقسام. هذا وشارك في جلسة العمل الأولى أمين الدائرة الفاتيكانية للاتصالات المطران لوسيو أدريان رويس، وتحدث في مداخلته عن أن الرسالة الرقمية لا تعني مجرد استخدام التقنيات وإنتاج المحتويات، بل هي تكمن في الطريقة التي تعلن بها الكنيسة الإنجيل اليوم. وأضاف أن الأشخاص يعيشون ويتواصلون ويبحثون عن معنى في الفسحات الرقمية أيضا، وأن الكنيسة مدعوة إلى أن تسكن هذه الفسحات بصدق وبمعنى. وفي جلسة العمل الثانية والتي تمحورت حول الذكاء الاصطناعي، كان من بين المشاركين ماثيو هارفي ساندرز مؤسس ورئيس مجلس إدارة لونغ بيرد الشركة المطورة لمنتجات الذكاء الاصطناعي، ومؤسس ماجستيريوم AI محرك الإجابة الرئيسي المكرس للكنيسة الكاثوليكية على الصعيد العالمي. وفي مداخلته والتي تمحورت حول رسالة الكنيسة في حقبة الذكاء الاصطناعي، أوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل فقط تغيراً تكنولوجياً، بل أيضاً تغيراً ثقافياً قادراً على أن يؤثر بشكل عميق على الطريقة التي يفهم بها الأشخاص الواقع. وتابع أن الذكاء الاصطناعي ليس محايداً، ويجب توجيهه من خلال رؤية سليمة للشخص البشري تشجع العاملين في مجال الاتصالات الكنسية على القيام بدور فاعل في فهم هذه الأدوات ودمجها في رسالة الكنيسة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.